بيقول لك انا جاي جاي عليك انت مش وحيد انا شايف انا سامع انا عارف حياة بتمشي بالدور